0: معليش يا لطيف هو تسهيل لا لا بداي سلام التحرم لما تحبس بي بلو من ثلاثة بريا تعزليف معليش يا لطيف أبرشان كاريبيان من ديك سرادة بني دينا بام ومستعد زينادة
1: أوليبيان
0: ما تفعش بلو من ديك بام